كأسي بعدت عني وفضلت قاسي واحتر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا احتر شبابي معك والوقت فضينا.

اللي بحبك حيرتي حبك سوعتي قلبك لوعتي قلبك اللي بحبك حيرتي حبك سوعتي قلبك لوعتي قلبي واحسب شباب منك والوقت فضينا صابر وبتزلك وصدي مش لين احسب شباب